إن أفضل الطرق للاستمتاع بالسعادة عدم التفكير في الموت. يا أول حب في قلبي وأول فرحة في